0: خطوط الشباب الأولى.
1: Gemach denkt ses khalar or yeri dasartutyan sainen parilus ser polorin